لون شاخ بيتوك كما كو آغون شاخ بتي إن بون تنتي خالي إن خابن تنتي أتكت آخو ديوز خالي قل بين شا تيخلو مخيكو يا يقول بين أتي جيتن قل بين تنتي أتنكو مخي تنتي تويز يونكو تنخالي

كاين كوش تندل الأخلاق وان دوشن كاين قواخش قنشغال تاقي كوش تغم خول برونين سكوت كوش قنشكو بشول برين جشن جباش جوان جشن جباخوك كوان جشن جباخ جشن تغن أخلاق تيقتن غلا ديوس جوان ديوس أينك ناخلا أينك كخا يخخ ناخلا شجبك شجوين كاين قسن ما تلني كك ما تلني كك وين ديوس ما تلني كك وين أين تنشخل خو ناخلا تيق دولو التاريو أين تنشخل خو ناخ ما جيجيز بيتن تغويل تيزنك جانك ناخلا كاين قشتنا أتاقي كوش قهون كيبا إنجي شنجي دين وين إنجي شنجي باشتي وين إنجي شنجي باشتي جي إنجي شجوم لسر باسكو إنجي شجوم لأخ برو تقوش شكو وين إنجي شنباتي كتلين كيب قنانا لسان قسكير بنا خلان كوكشي بلدين أخو سبريري لطو أترميس كاين قشتنا بانك تناخ جشت كاينة ميا بانك سيور ميا بانك داية باي كايشتنا لانا نخ كاين تتيغيك شكي بركي ميانا بانكو تكتوين قرلولو كو ديوس كو لا يشتن سيور ايوة تشملتا وتوك لتاية أستك لا يشبت أنقض وين سيور أي سلطة نما أي سلطة أي سيور قاتن لا بكتورينا غالي قاتن لا نميال قاتنا إبان تنت يا غالي إبان كان قمامنا ما تشبن كان نحالي ومخدر كتديو

جاي جوشتنا ناخلا برا بسمة خلدك جوينقلا تاقي جوش دشاك أصدقاء خنا ذا ناقص ديكانمي أصدقاء نارا نجيرش كوكسلانة جاي جوشتنا ناخ ما تلتني قدي ماي سيور ماي سيور قنكتنا كوينتكي Señor, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina, cotina,

بولشقان اخ برا نكوخاق كيبا اكتنجي بخشالة خلو كاين قشتنا كاين قشتنا سنجي بخشالة نين تنين تعلو مخاتي قدو اجنين تخاق خلو ايس السيون لاي داي لاي لاي نجيج والسيور انجل شوبوا لاي شوبا مركدين قنادو كلا ما تجدي لاي تكاتي ماي سيور اي سالتا نانا اي سالتا دسبوس داي قولو داي قو خويا

من شكاك قال الكنيك ويا برك قميص الكنيك اكشلت معنا اخو بيصبح الكيك دياس ليس برلينة جوكس لاويك

تتبك بالا فيكتورينا ما تشيق ما تبك بالا كما تانخا لاي سيور لاي تانخ دوويخ سيور ماي ما تشيق كوانتا تنتاخ تنديوس تغالي ما تنشيق غالي فيكتورينا بيرمارين خياتي وخلو كنا مش تنتانخ تها ما تانخ تيغة تويل خالي ما تنشيا كو تختنتي سيور سندخن كو جدايتي بس

0: خبه وننمي على نشبه عايز سيار خاله فيكتورينا ما تشتنزول لطويل ما تشتنزول تخايا ما تشتنزول ما تشتيلا ما تشو ما تشتيلا يتفاميليا ما تشتيوك تيغا انا بورتا توانا سلتايا فيكتورينا ايكو سيار بورتا بانا لغوكا لبابا
1: Pero lan shoba dang tira khale lan shoba oksan on qobete ya i achtend ko pena chila achtend ko pena tamugar na khla chitzik señor khoye wa bluwe señor khoye wa bluwe ko kosto grad la ayna kana ayna no ayna Ahla kain ko shita na ahla Sinda kwa tingko kikilapuin Chiesh wa tawani Ahtsunt pona Buenas dias chikutin ahtsunt pona Buenas dias chiki Oshtun chikawil tsuntzal Oksun chikawil tse Astika ah oktsun ho open to kan mi. Pero kshal oi ben aki. Respetarena acht pona. Iko como por favor, chika ho Dios, chiko tengo chenke ito oración antes que to te ponga ho mi ale. Kshole chitengo ito oración fuertemente. Ya zum Kile, die dich schon ohne Kiel.